فضلني عالج بالمسائل بطلت قسم النسائي هسه كله بوسز والدوام كله مسائي البوف سمع ندائي بعت لي تراك سماعي بارك في صيامي وسلي في مسائي حليب حليب حليب حليب فريش وزاكي قلبلك من الفريق زي ما بتلاقي هذا الفرق الوحيد.